0: نو نو ياهين
1: لقد انتارا
0: انا عيت معنا مسجونين مثل الديوان
1: لقد انتارا
0: وان جاد غتقود انت فلو لتسيها
1: هي
0: وهي جاد احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بن الديوان ديك سلمني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دارنا
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي تزايد الله أردني أضارت وتودي سيدار ولا بعد بلال الهلاوي يا لو كيف رجل بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم